والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مبشرا ونذيرا هدايا رباني بإذنه وسراجا منيرا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت تجعل يا حي يا قيوم لا شيء سهلا اللهم يا رب ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل.
1: Pertama-tama dan paling utama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.